اختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا

ولا نسائهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن

ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله واتقين الله واتقين الله واتقين الله ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان إن الله كان على كل شيء إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا

أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل

جاءكم إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم

إني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

0: فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا لا

هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

الباب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه

ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك

أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.

0: يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوا.

والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما

ولا نسائهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن

واتقين الله واتقين الله واتقين الله ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا

0: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
0: الله
2: الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن

تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من

سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون.